بسم آب وولد ومنفس قدوس أهدو عملاك آمين لؤل هوي ترارو تشن بنفاسات فجت وكام فجن بكالس كنفاس تاساد داتشوال سرقلاو تشغلو يأسات نبلغان ناتشو

بسم أب وولد ومنفس قدوس أهدو عملاك آمين لؤل هوي ترارو تشن بنفاسات فجت وكام فجن بكالس كنفاس أصاد داتشوال سرقلاو تشغلو يأسات نبلغان ناتشو

بسم الله وولد ومنفس قدوس أهدو عملاك آمين لقول هوي ترارو تشين بنفاسات فجت وكام خوشن بكالس كنفاس حساد داتشوال سرقر لاو تشغلو يأسات نبلغان ناتشو